0: رحنا ناكل آيس كريم،
1: عيب عيب.
0: رحنا نلحق أور دريم،
1: هذا عيب عيب.
0: بنوتة الكتكوتة دايماً بيتوتة، سيبك من الفلسفة وركزي بالشكشوكة.
2: ابن خالك وابن عمك وأخوكي،
0: صح
2: انتي وأختك.

0: Who's gonna put the cerelac on the dish?
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
1: Me.
2: هذا عيب عيب.
0: اوكي تعبانه اخيرا وصلت البيت عايز ارتاح شوي I was working late انت ازاي تدوقي تكوني مرتاحه وجوزك جعان وانتي شبعانه five minutes وحيجي بسرعه بسرعه جهزي الشوربه والبانيني الرئيس خلاص وصل ناو حطي برفان وشيلي ريحه البصل and now I must say that any day I love helping out من عناي أطبخ ربي ده شرف ليا بس لا تهدم حلمي وتتحكم فيا ذكر وأنثى حقنا في حياة هنية كده نعيش حياة كلها إنسانية بسكليتة ألوانك فلوسك تلفونك صوتك سنك شكلك لبسك جلستك حلمك وشك مكياج هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا تفكيرك أنت اللي عيب